0: مرزاك انجد كان مرزاك كيف مغطي مشوان كاف
1: ليلي جنالة وران تاتي وان شو خوكو
0: هاكو دي يابو روبوني إفيشا فارو أبيا ملاو هو بسادي بابا بلي هيسي وهي هبا كينا بسادي بابا هيبي روبا تو بليها بابلي هيسي لبولاي بانا بابا شماني هبا شايا impale ba kala ba teng ka haro ba sa di ba ba le ba bele hisi moya wa bona ya ba moya o tsaba modimo ya ba haba isi thato ya faro ba tlohela bana ba ba heberu ha ba ba beleha ba sa di bana ebe ba ba tlohela hore ba phile matlafala moyeng ya ba bana bana ba hula ba matlafala ba heberu ba ata ke matlafalo ya moya kgwedi ya borobong go tswalwa matlafalo ke phetagalo motswake ke utlwile lentswe la modimo gantle gore kgwedi ya borobong ke kgwedi ya phetagalo ba beleha ba belisi ba tshaba modimo ka lebaka fela la gobane bana ba ba gateileng basadi bana e ne le basadi ba senang moya o botlhoko kgotso e be le lona ke a leboga.
2: Ga le shumele metsoro bedi metso tsore go rengela shumele tsombe di thori sole sadi ya fam. Ha ntate Jesu. Ha ntate Jesu. Mpense pika sa ka mbono matebe. A ke dire le nele tsentweno. Ya ho filu pepa. Ya ho filu tsala. Siya la ka kilena.